الفارس والبحار، قصة إنسان المنطقة من الصحراء إلى البحر.

ومع انبلاج الفجر وبداية ضوء جديد تتجدد الرحمة وتفتح أبواب الأمل وتكتب بداية يوم جديد بذكر الله. حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها. نداء الحياة وموعد القرب، فلنصغي له بقلوب مستيقظة قبل العيون. اللهم في هذا الفجر المبارك أوقظ قلوبنا قبل أجسادنا، واجعل لنا في هذا اليوم نورا وفي الطريق بركة وفي الوقت سكينة وفي النفس توفيقا فيما نقبل عليه.

اللهم هذا نداء الفجر قد بلغنا، فاجعلنا من أهل الصلاة ومن أهل النور، واكتب لنا في هذا الصباح طهر النية وصلاح العمل وحسن التوكل عليك، واجعل يومنا شاهد خير وحسن.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: في عمق التاريخ ووسط غياهب الغموض تظهر لنا قصة قوم دفنوا نبيهم حيا. رقصت نساؤهم على قبره، وقيل إنهم مزقوا جسده وأكلوه حيا وقدموه قربانا للشيطان طلبا لرضاه. قوم طغوا في الأرض وبغوا، فعبدوا الشجر بدلا من خالق البشر، وسجدوا للصمت والجماد بدلا من أن يركعوا ويسجدوا للحي القيوم الذي لا ينام. لم تكتفي أفعالهم بالشرك فحسب، بل امتدت لتشمل واحدة من أبشع الجرائم التي عرفها التاريخ، فقتلوا نبيا من أنبياء الله عز وجل ودفنوه حيا. فأنزل الله عز وجل عليهم عذابا مهلكا من السماء، كان من أشد ما عذب به قوم في التاريخ، حتى إن جبريل عليه السلام أنزله الله تبارك وتعالى للقضاء عليهم قضاء تاما، وقد ذكرهم الله تعالى في كتابه الكريم ليكونوا عبرة وعظة لمن بعدهم. فمن هم هؤلاء القوم؟ وما تفاصيل هذه القصة الغريبة؟ كيف تجرأوا على نبي مرسل من عند الله عز وجل فقتلوه بدم بارد وسفكوا دمه؟ ولماذا فعلوا ذلك؟ وكيف كان عقاب الله جل وعلا عليهم؟
0: حبايب اف ام 93.7.
1: والآن لنبدأ الرحلة ونكشف الستار عن واحدة من أبشع الجرائم التي ارتكبت في حق نبي من أنبياء الله عز وجل. لكي نعرف من هم هؤلاء القوم، علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء، وتحديدا بعد طوفان نوح عليه الصلاة والسلام. كان ذلك بعد الطوفان بقرون طويلة، في إحدى القرى الواقعة على شاطئ نهر في بلاد المشرق يعرف بنهر الرس نسبة إلى قريتهم، وكلمة الرس في اللغة العربية تدل على البئر أو الحفرة التي لم تطوى، وهي من الجذور اللغوية التي تشير إلى الطمر والإخفاء، ومنها اشتق الفعل رس الشيء، أي دفنه وغرسه في الأرض. وقد وردت الكلمة في القرآن الكريم في سياق الإهلاك، مما يوحي بمعاني متصلة بدفن النبي أو إخفائه حيا في الأرض كما تشير بعض الروايات. وأصحاب الرس هم قوم من الأقوام الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ضمن قائمة من الأقوام الذين كفروا فأهلكها الله تبارك وتعالى بعقابه وعذابه. إلا إن تفاصيل قصتهم لم تذكر بشكل مباشر أو مفصل، وإنما جاءت مجملة، مما فتح باب البحث والنظر في الروايات التاريخية والتفاسير المختلفة. تعددت الأقوال حول مكان أصحاب الرس الحقيقي، ففي بعض الروايات قيل إنهم كانوا يسكنون في بلاد المشرق، وتحديدا على نهر يعرف باسم نهر الرس. قالوا إنه كان من أعذب وأغزر الأنهار في ذلك الزمان، وفي قول آخر يقال إنهم سكنوا منطقة باليمن، بينما أشار بعض المفسرين إلى أن الرس تقع في أطراف الشام أو العراق، مما يدل على تباين الآراء واختلاف المصادر. ومن الأقوال الأخرى التي تنسب إلى الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء في هذه الأقوال أن الرس هو اسم نهر في بلاد المشرق، وكانت عليه 12 قرية عامرة يغرسون الشجر ويعبدونه، مما يتوافق مع الروايات التي ذكرت عبادتهم لشجرة الصنوبر المسمات بشاه درخت. وذهب جمهور المفسرين إلى أن أصحاب الرس عاشوا بعد زمن نوح عليه السلام بقرون طويلة، وربما بعد زمن موسى عليه السلام، لأن نبيهم الذي بعث إليهم كان من بني إسرائيل من نسل يهوذا بن يعقوب كما تشير بعض الروايات. ويعتقد أن هذا النبي الكريم ظل فيهم زمنا طويلا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونبذ عبادة الأشجار، ولكنهم كذبوه واستكبروا وعاندوا، حتى قتلوا نبيهم هذا بطريقة بشعة حين ألقوه حيا في بئر، فاشتق اسمهم من فعلتهم الشنيعة، رسوا نبيهم في الأرض. ومن أبرز من روى عن أصحاب الرس من الصحابة أو من نسب إليه هذه الروايات هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث أوردوا نسبة إليه تفاصيل دقيقة عن عبادة هؤلاء للشجر ومواقيت أعيادهم وطريقتهم في القربان والتذلل أمام الشجر، ثم وصف العقوبة التي نزلت بهم. كذلك وردت إشارات نسبت إلى ابن عباس وابن جرير الطبري وابن كثير، لكن كثيرا من الروايات المنقولة يدخل ضمن ما يعرف بالإسرائيليات، أي ما نقل عن بني إسرائيل أو الكتب السابقة، وهو ما لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه، كما أوصى نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: سمعنا وأطعنا يا رسول الله. إلى هنا نكون قد وضعنا الأساس لفهم من هم أصحاب الرس وأين كانوا ولماذا عرفوا بهذا الاسم، لتبدأ بعدها فصول القصة في التوسع من عبادة الأشجار حتى جريمة القتل والعقاب الرباني. فلم تكن عبادة الشجر أمرا خاصا بأصحاب الرس فحسب، بل هي إحدى صور الشرك القديمة التي انتشرت في كثير من الحضارات القديمة، كعبدة أشجار السرو والبلوط في أوروبا، وشجرة البوذا في آسيا، والنخيل المقدس في بعض الثقافات العربية قبل الإسلام. فقد كان الإنسان البدائي يميل إلى تأليه ما يراه حيا متجددا، والشجر برمزيته ككائن حي دائم النمو مثل في معتقداتهم الباطلة القوة والتجدد والخلود. وكان أصحاب الرس يعبدون شجرة صنوبر ضخمة، يقال إن يافث ابن نوح عليه السلام غرسها قرب عين ماء تدعى روشنا آب، ولما كثرت قراهم وازدادت أعدادهم ومدنهم زرعوا من تلك الشجرة الأصلية في كل قرية بذرة وسقوها من نفس العين التي اعتبروها مقدسة، فنمت الأشجار الجديدة فصار لكل قرية شجرة تعبد وماء يحرم على سائر الناس والأنعام بحجة أنه ماء الآلهة. وهذا لا شك كذب وضلال. وفي مشهد شديد الغرابة حرم القوم استعمال الماء الخارج من تلك العيون وفرضوا القتل على كل من يشرب منها، اعتقدوا أن هذا الماء هو مصدر حياة آلهتهم الشجرية ومن يلمسه يفسد تلك الحياة. هذا التقديس المفرط للطبيعة جعلهم لا يزرعون قرب الأشجار ولا يقطعون غصنا ولا حتى يسيرون تحت ظلها دون إذن الكهنة. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا كفر وضلال مبين. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. وجعلوا لكل شهر عيدا يقام في إحدى القرى الاثنتي عشرة، حيث يجتمع الناس ويقربون الذبائح من شياه وبقر وغير ذلك لهذه الأشجار المعبودة من دون الله عز وجل، ويشعلون النيران تحت الشجرة حتى تغيب في الدخان، ثم يسجدون لها باكين متوسلين. وكان الشيطان الرجيم يأتي عند هذه الشجرة فيحرك أغصانها ويصيح من جوفها بصوت طفل أو عجوز يقول لهم: رضيت عنكم يا عبادي، فيفرحون ويغنون ويرقصون ويشربون الخمر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما في القرية التي فيها الشجرة الكبرى والعين الأصل، فكان العيد يقام مرة كل سنة، ويعد أقدس الأعياد عند هؤلاء الكفرة الضللة. ينصبون سرادقا عظيما من الديباج فيه 12 بابا لأهل كل قرية، ويقدمون فيه الذبائح، ويعلو الدخان وتخبو الأنفاس. ثم يأتي إبليس بنفسه ويتكلم من جوف الشجرة الأصلية بصوت جهوري يقول لهم: رضيت عنكم، اطمئنوا، سأجعل لكم عاما مباركا. نعوذ بالله من الشيطان ومن كلامه ووسوسته وتزيينه ومن أعوانه يا رب العالمين، إذ يزين لهم الشرك ويمنيهم بالخيرات ويعدهم كذبا بما تشتهيه أنفسهم، فيزدادون طغيانا وشركا وكفرا وضلالا. وتستمر حفلاتهم 12 يوما متتالية بعدد قرى الرس، فينغمسون في الغناء والطرب والرقص وشرب المسكرات، وكانت النساء تغني والرجال يرقصون حفاة حول الشجر، وكل يتوسل بما يحب ويأمل كطلب الذرية أو المال أو الشفاء، وكان الكهنة يتوسطون بين الناس وبين الأشجار يروجون أن الشجرة تسمع وترى وتغضب وترضى، وكانوا يبتكرون الطقوس ويتلقون الهدايا والقرابين. وكان بعضهم يدعي أن له سلالة من أصل الشجرة المقدسة فينسب له النقاء والتقوى. والآن هذه البيئة المنحرفة الضالة الكافرة في العقيدة والسلوك مهدت لنهاية مأساوية، فقد بعث الله عز وجل إليهم نبيا من عنده يدعوهم إلى التوحيد وترك ما هم عليه من الكفر والشرك والضلال. ولكن من هو نبي أصحاب الرس؟ لم يذكر اسم النبي الذي بعثه الله عز وجل إلى أصحاب الرس في القرآن الكريم صراحة، لكن ورد في عدد من الروايات أن اسمه كان حنظلة ابن صفوان، وهو رجل من بني إسرائيل من نسل يهوذا بن يعقوب عليه الصلاة والسلام. قالوا: وقد اصطفاه الله عز وجل ليرسله بدعوته في قوم غارقين في الشرك يعبدون الأشجار ويتبعون خطوات الشيطان. فقد نشأ هذا النبي في بيئة موحدة بالله عز وجل، وتعلم الوحي وشريعة التوحيد، ثم بعثه الله عز وجل إلى قوم الرس حين بلغ مبلغ النبوة. بدأ يدعوهم بالكلمة الحسنة، فذكرهم بنعم الله عز وجل، وحذرهم من الشرك والضلال، ودعاهم إلى ترك عبادة الأشجار والماء، والعودة إلى عبادة الله الواحد الأحد، خالق كل شيء سبحانه وله الحق في العبادة. فقابل القوم دعوة النبي بالاستهزاء والسخرية، وقالوا: أتزعم أن ما نعبد لا يسمع ولا يرى؟ لقد رأينا بركات هذه الأشجار وسمعنا صوتها. واتهموه بالسحر، وقال بعضهم: لقد سحر آلهتنا حتى يبست، إنه يريد صرفنا عنها. وحين جاءت أعيادهم الكبرى ورأى النبي ما هم عليه من فجور واستخفاف، دعا عليهم وقال: اللهم إن عبادك كذبوني وأصروا على الضلالة، فأيبس شجرهم وأرهم قدرتك. فأصبحوا في اليوم التالي وقد يبست أشجارهم كلها، ففزعوا فزعا عظيما وانقسموا فرقتين: فرقة اتهمت النبي بالسحر، وفرقة أخرى قالت: إن الآلهة غضبت فلنردها بقتله. فتقرب الكهنة من العامة وأثاروا فيهم الغضب، وقالوا لهم كذبا: لا تقبل لكم توبة، ولا ترضى الآلهة عنكم حتى تقتلوا هذا الذي أهانها. فتآمروا على نبيهم وقرروا قتله في يوم عيدهم الأعظم، ليكون القتل قربانا يرضي الشجرة الآلهة. وهكذا قرر القوم الكافرون المضي في أبشع جريمة عرفها تاريخهم بقتل نبي الله حيا. كانت وسيلتهم أكثر وحشية من القتل بالسيف، إذ دفنوا نبيهم حيا في قعر بئر. وفي أجواء من الترقب والغضب اجتمع القوم في يوم عيدهم الأعظم، وقد قرروا تنفيذ الجريمة التي ظنوا أنها سترضي آلهتهم، وهي قتل النبي الذي بعثه الله عز وجل إليهم. لكن القتل هذه المرة لن يكون بالرمح ولا بالسيف، بل بطريقة بشعة تحمل أبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني: الحبس في بئر ضيقة مظلمة يسد فمها بحجر عظيم، ليذوق النبي فيها كل ألوان الألم حتى تفيض روحه إلى خالقه جل في علاه. أعد القوم الكافرون بئرا في أطراف قريتهم الكبرى، ونزحوا ما فيها من الماء، ثم وسعوا قعرها وحفروها حتى أصبحت عميقة مظلمة لا يرى فيها النور، ثم حفروا في قاعها حفرة أضيق وأعمق حتى يصعب على النبي الحركة أو الصعود منها، ليكون دفنه تدريجيا حتى يموت، نعوذ بالله. جاءوا بالنبي مقيدا مكبل اليدين، وهو لا يكف عن الدعاء والذكر لله عز وجل وتذكيرهم بالله تبارك وتعالى، وكان يقول لهم: أما تتقون؟ أما تخشون عذاب الله عز وجل؟ لكن قلوب القوم الكافرين كانت كالحجارة أو أشد قسوة، ألقوه في البئر وأغلقوا فوهتها بصخرة عظيمة، وقالوا: قدمنا القربان فلترضى عنا الآلهة، هكذا قالوا. وفي ظلمة البئر كان النبي يسمع صدى صوته يرتد بين الجدران، رفع يديه إلى السماء وقال: إلهي، ترى مكاني وتسمع دعائي وتعلم ما بي من كرب، فاغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ثم بدأ هذا النبي الكريم يشعر بضعف جسده وضيق أنفاسه وبرودة التراب تلسعه من تحت ومن حوله، لكنه لم يجزع، بل كان يكرر: اللهم إنك تعلم أني بلغت وأني دعوتهم ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولم يزدهم دعائي إلا فرارا، فاللهم إن مت فاقبضني إليك شهيدا صابرا راضيا. وفي الوقت الذي احتفل فيه القوم الكافرون خارج البئر يرقصون ويشربون الخمر ويسجدون حول الأشجار اليابسة، كان في البئر شهيد يرفع دعاؤه إلى السماء ويكتب في عليين، فما إن أسلم النبي روحه الطاهرة حتى بدأت الأرض تحت أقدامهم تهتز، وبدأت السماء تتغير ألوانها، فدهش القوم وارتعبوا دون أن يعرفوا أن دعاء النبي كان يستجاب. وبدأت بوادر الانتقام الإلهي تتنزل على قوم كفروا، تجبروا وطغوا وبغوا وعبدوا غير الله عز وجل وقتلوا رسوله. فليس هناك في ميزان العدالة الربانية جريمة أعظم من أن تسفك دماء النبيين ظلما ويدفن حامل الوحي حيا بين التراب والحجارة والماء. وقد ورد في بعض الروايات أن الله تعالى قال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، أترى عبادي هؤلاء عبدوا غيري وكذبوا رسولي وقتلوه صابرا محتسبا في البئر؟ وعزتي وجلالي لأجعلنهم نكالا لمن بعدهم وعبرة للغافلين. والله أعلم. وفي يوم مشرق من أيام عيدهم وهم سكارى يرقصون ويطربون، ظهرت في السماء غمامة سوداء تسير ببطء من الأفق نحو القرية الكبرى، تتبعها ريح شديدة محملة بالحرارة والرمال. ثم ما لبثت الأرض أن تغيرت من تحتهم، بدأت الأرض تهتز تحت أقدامهم وارتجت البيوت وتغيرت رائحة الهواء فصارت أشبه بالكبريت المحترق، واسودت السماء تماما وغطى الدخان أرجاء المكان. وقف شيوخهم والكهنة يتضرعون لأشجارهم أن تنقذهم، لكن الأشجار كانت قد يبست، لا روح فيها ولا رجاء. وفجأة دوي صوت عظيم من السماء، قيل إنه صوت صاعقة أو نداء من الملك جبريل عليه السلام، أفزع القلوب وأسقط البعض مغشيا عليه. فقد جاءهم العذاب مركبا من صور شتى لتكون عقوبتهم عظيمة كجرمهم العظيم. 1- ريح حمراء عاصفة اقتلعت هذه الريح البيوت واقتلعت الأشجار اليابسة التي عبدوها فصارت قطعا من خشب تتطاير فوق رؤوسهم. 2- نار أرضية تحولت الأرض من تحتهم إلى صخور من الكبريت المشتعل فكان من يمشي يحترق جلد قدميه. 3- سحابة سوداء أمطرت عليهم حجارة من نار، كل حجر مصبوب كما يصب الرصاص في النار يذيب الجسد إذا لامسه. فصرخ الناس وهرعوا نحو الماء ليطفئوا النيران، فإذا بالأنهار قد جفت والعيون التي كانت يحرم الشرب منها تحولت إلى أنهار من حمم ملتهبة. ولم تمر ساعات قليلة حتى سقط أولادهم ثم نساؤهم ثم رجالهم ثم شيوخهم حتى لم يبق منهم أحد. والآن سكون مهيب عم المكان، القرى 12 أصبحت رمادة، والنار تأكل الحجارة والخشب والناس، ولم يسمع بعدها إلا صدى الريح، فقد هلك القوم عن بكرة أبيهم ومحيت مساكنهم ولم تبق منهم باقية. قال الله جل شأنه في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، فكانت قصتهم عبرة لكل من يسمع وموعظة لكل من يتأمل. ولكن عند دراسة قصة أصحاب الرس نفاجأ بكم هائل من الروايات والقصص المتباينة التي وردت في كتب التفسير والسير والتاريخ، وكلها تسعى لملء الفراغ الذي تركه القرآن الكريم الذي ذكر أصحاب الرس ذكرا مجملا دون تفصيل. ومنها الروايات المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم كالتي نسبت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، جاء فيها أن ورد في بعض الكتب أن رجلا من بني تميم سأله عن أصحاب الرس فقال كانوا يعبدون شجرة صنوبر تدعى شاه درخت، وكانوا 12 قبيلة، لكل قبيلة قرية، وكل قرية فيها شجرة من نسل الصنوبرة الأم التي غرست على عين روشنا آب، وكانوا يسجدون للشجرة ويقربون لها القرابين، حتى بعث الله فيهم نبيا من بني إسرائيل فدعاهم فقتلوه فانتقم الله منهم. وكذا الرواية المنسوبة إلى ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه فيها أنه قال: إن أصحاب الرس كانوا أهل بئر عظيمة، وكانوا يعبدون الأصنام، وقد بعث الله عز وجل لهم نبيا فكذبوه وقتلوه فأغرقهم الله عز وجل. وهناك رواية ثالثة منسوبة إلى كعب الأحبار رضي الله عنه، وهو من أهل الكتاب الذين أسلموا، وردت أقوال مطولة تعد من الإسرائيليات كذلك. ومن الروايات الإسرائيلية ورد في بعض كتب التفسير المليئة بالإسرائيليات أن أصحاب الرس لم يعبدوا الشجرة فقط، بل عبدوا رجلا تمثل لهم الشيطان بصورته بعد أن مات، وزعم لهم أنه لم يمت، وطلب منهم أن يعبدوه من خلف حجابه. وقد ورد في رواية أخرى أن نبي الله حنظلة بن صفوان هو الذي أرسل إليهم، وأنه لم يؤمن به إلا رجل أسود كان يطعمه خفية في البئر، فلما مات النبي جاء العذاب. ومن هنا لابد أن نعرف أولا الروايات القرآنية، وهي المصدر الأساسي المعتمد، وقد ذكر أصحاب الرس مرتين في القرآن دون تفصيل، مما يدل على أن الحكمة من ذكرهم تكمن في العبرة لا في تفاصيل القصة. ثانيا، والروايات عن الصحابة أكثر موثوقية من غيرها، لكنها لا تخلو من بعض الإرسال، إذ إن أغلبها لم يسند بسند متصل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الإسرائيليات يجب التعامل معها بحذر، فقد قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، أي إن ما لم يخالف نصا شرعيا أو عقلا يمكن روايته للعبرة دون أن يؤخذ عقيدة. وأكثر تفاصيل القصة التي تتعلق بالشجرة الناطقة والشيطان المتكلم من جوفها ودفن النبي حيا، أكثر هذه التفاصيل وردت في كتب التفسير عن طريق وهب بن منبه وكعب الأحبار، وهما من أهل الكتاب الذين أسلموا ونقلوا كثيرا من قصص بني إسرائيل. رابعا، أما الأساطير المبالغ فيها كقصص أكل النبي حيا أو خروج الشيطان من الشجرة، يجب التعامل معها باعتبارها تمثيلات رمزية محتملة أو زيادات غير ثابتة. والسبب في غموض القصة، يقول العلماء: إن الله عز وجل لم يذكر تفاصيل أصحاب الرس لحكمة، منها ألا تشغل الأمة بالتفاصيل التي لا ثمرة لها، وليبقى الخوف والرهبة من عقوبة الله عز وجل قائما حتى على القصص المجملة، ولأن القصص القرآني يهتم بالهدف التربوي لا بالتوثيق التاريخي. من الأهمية بمكان عند تناول قصة أصحاب الرس أن نتوقف عند الروايات الواردة بشأنهم، فبين أيدينا طيف واسع من الأقوال والأخبار والروايات، منها ما له أصل في آثار الصحابة والتابعين، ومنها ما لا يتعدى كونه من الإسرائيليات أو القصص المرسلة التي لا سند لها. وفي هذا الفصل نجري محاولة لتحقيق وتمييز هذه الروايات وفق منهج علمي. وهذه الروايات وإن اشتهرت إلا إن أغلبها مرسل أو غير مسند، ولا يصح رفعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بدليل. وأما موقف المفسرين والعلماء، فابن كثير رحمه الله نقل الروايات كما وردت في كتب السلف، ثم قال رحمه الله: والله أعلم بصحتها، فإنا لا نثبت منها إلا ما صح عن المعصوم. وقال القرطبي فيما ذكر عن الروايات الإسرائيلية: أشار إلى أن الغرض منها الاتعاظ لا الاعتقاد. والطبري رحمه الله اعتمد على ما نقل عن الصحابة والتابعين، لكنه لم يجزم بصحة التفاصيل. وبناء على هذا، فإن قصة أصحاب الرس وإن كانت حقيقية بنص القرآن، فإن تفاصيلها لا تؤخذ إلا بقيود الشرع والعقل. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك،
2: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. وفي الختام لا تنسوا مشاهدينا الكرام تسجيل إعجابكم بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد منا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حبايب FM 93.7
3: FM in Qatar.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب. And you've got it.

اللي احبها المشكله اللي ما الها حل جني ويش قد بخراني وهو متلبسني ظل الفراغ اللي تركته

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط، وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو، بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
5: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
6: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
7: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
8: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
9: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
10: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
9: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
10: حبايب FM 93.7 FM.

0: لا تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
2: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: ما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
6: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
7: جد والله؟ شلون؟
6: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
7: كل يوم؟
6: إيه نعم، كل يوم.
7: خلاص، بشحن رقم هلا الحين.
8: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.
9: لا تفكر ولا تحتار.
10: حبايب FM 93.7 FM
11: 93.7 FM Radio Station in Qatar.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: Thank you for always tuning in. Here's another one of your favorite tunes. Stay stuck.
3: حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: This is my only favorite station. Playing the best songs on the radio.
4: حبايب اف ام 93.7 FM.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: لا تفكر ولا تختار.
3: حبايب أف أم 93.7 أف أم.
4: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

شايف كذباتك وعيوب. حسيت اني خايف وفراقك يكون وجع مؤدي لجيتار ومو موزون. حتى المصعب ما بفيد اني اتعالج من ادماني. ضليت عم ارتد ومنك ما عم توب. شو صار لرحتي يا ترى؟ معقول عيون ولا بفراقك كان وجع غسيل ذنوب؟ عم احسه كل ما شفتك بعيدة وما حدا تاني. ضايع عنواني وكنت منفي لبعيد ويلي بتعرفيه ضا مني. رايح وحداني وعم عيدها من جديد والندم اللي ما بفيد. لو خاب ظني لملم ركامي من الاول وارجع عيد بالنفق شايف ومين. لو غاب ظلي يخلص كلامي يا ترى شو ممكن فيد؟ والوجع

اللحظات اللي كانت يمي شب مثل الوردة وانتي ما بتعرفي تشمي كان كل السردة انك ما بتحملي همي خلصة بيناتنا لا نصيب ولا مكتوب واللي مثلك ما بيدوم لتنادي ابوي عمي راح اللي راح يا ماضي انت

0: اني بتصحيه هي حرق خطواتها لوين بتوديها وريحتي اللي كنتي بتتغني انتي فيها لكك ريحتي يا ترى هل ريحتي قدري تنسيها لو كبر معد نفسه شافوني تغيرت على بالهم اني خالص عبالهم دمرت معي وقلبك مع غيري انتي خاينة العهد يا ريتني يوم شفتك مع غيري سكتت مالكت اعصابي ما مسحت في كل ارض ما تكلمت ما نزلت من قيمتي لتحت من كتر ما انت رخيصه شو الفايده لو ربحت البعد عنك مكسب من يوم ريحتي ارتحت ما برمي له مع حظي ولا فيني لوم البخت كسرتي لي انتي قلبي كسرت فيك التخت أهلا وسهلا باللي جاي واللي راح في استمتعت كمل صحني من بعدي لما حس اني شبعت
1: ضايع عنواني وكنت منفي لبعيد ويلي بتعرف

0: الو الو
1: راحت يا صاحبي
2: الله معاها لا عاد تحارب بطل تركض وراها
1: لك عمر ناطر صعب انساها حسرة بوداعة تعب بلاها سمعت مجروحة
2: والبعد كواها خلي قاسي معلش خلي يقولوا بكاها اسمع مني يا صاحب احسن لك بلاها هالبنت ما بتلزمك دام ابوها ما رباها
3: طيب ماني شايف كذباتك وعيوم حسيت اني خايف وفرائق يكون وجع مودي لك جيتار ومو موزون حتى المصحة ما بفيدني يتعالج من هالي
4: ما بفيد لو ما حصي ولا فيني لون البخت كسرتيلي انتي قلبي كسرت فيك انت خد اهل وزهنب اللي جاي واللي راح

0: تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام
2: 93.7 FM radio station in Qatar.

0: مجلس حبايب نغمة وقرايب صوت أصيل في القلب ذايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

FM 93.7 FM The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

أحتفظ فيني لنفسي محتاج أنا منهم أحد ليه أشاركهم بشمسي

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: الأصيل في القلب دايب.
1: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
2: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
3: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-8282 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
3: ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكثر.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: انت على الموج الصح.
1: حبايب اف ام،
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
1: اذاعة قطرية بنكهة عربية.
3: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: كثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن. أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
6: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
7: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداء من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالا قطريا. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. Don't stop
4: the music. حبايب FM 93.7 FM.
5: The hottest DJ mixing the beats. Beats.
6: Mixing
4: the beats.
7: حبايب FM, the rhythm of the city.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
1: أنت على الموجة الصح.
2: حبايب اف ام،
3: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
2: إذاعة قطرية بنكهة عربية.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
2: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: وبعد شو تريد مني؟ تريد توصل وين؟
1: تريد توصل وين؟
0: ما يكفيك كل البي سويت، البي سويت جرح قلبي ونيني وسهر تالي الليل، سهر تالي الليل والخنجر البات بظهري خليت، بظهري خليت ودمع عيني ونشخت فرهديت صباي شيب الراس حيل الفرهديت ونين عليك ون الفاقدات توام، جرحك بالقلب خضر لقيت، خضر لقيت وحسبت حساب كلش، حسبت حساب كلش لكن تروح، لكن تروح هذا الراي ابد ما احس بيت، تعالوا شوف عيني الكفة من الشوف، كفة من الشوف ذنبي وياك شنو اللي جنيت، تدرع داي تنشد والشماته هواي، شماته هواي تقول الشيب شو تارس لحيتك، تارس لحيتك قعدت انا ويا روحي وبنين الليل، بنين الليل وردت اخفي غيابك ما خفيت، تجرحني تجرحني واسامح، واسامح هم ترد ردود، ترد ردود موقف بثر موقف عبريت، قلبي العاملاك بطيب ما مريود، طيبة قلبي محسوب على نيت، محسوب على نيت.

بابا وعلك بوجهك أضيع، ضيعتني وجاي أدور لك عذر. أنت ما تأخذ عيوني من تفوت، أنت رمشة حاجبك تأخذ عمر. قل لي لو بستك بشفتك أستريح، لا أظل بعاستك صبح وعصر. لا يحسدونك خلي نامون وتعال، رقبة عندك تسوى العيون الخضر. لون شعرك أحلى من لون الحياة، دف صوتك بيه حرورة من الجمر. احنا صح شيطان يوز النفوس، تالي من شفناك حبينا الستر. وحتى لو عدنا شغل نسهر عليك، نصفن بوجهك.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: أجواء تنبض بالحياة. وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم كل يوم.
6: خلاص بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك، اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أريدو، العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أريدو.
8: حبايب أف أم، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: كثير مما تراه حولك، نحن جزء منه. نبني، نحمي ونقدم الخدمات لنضمن استمرار العمل في كل أنحاء قطر. مجموعة بن عربيد القابضة خلف كل ما يدفع قطر.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته. اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين. اطلب الآن من جونيورز.
0: جونيورز، الحب الجديد.
3: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
4: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: تخيل حصلت على 10 جيجا بايت مجاناً مع شحن هلا.
6: جد والله؟ شلون؟
5: بس اشحن رصيدك وبتحصل على بيانات أو دقائق مجانية. أمس حصلت على 50 دقيقة مجاناً.
6: كل يوم؟
5: إيه نعم، كل يوم.
6: خلاص، بشحن رقم هلا الحين.
7: مفاجأتك اليومية بانتظارك. اشحن هلا واحصل على بيانات أو دقائق مجانية كمفاجأة. استلمها عبر تطبيق أوريدو. العرض ساري حتى 31 مايو. عيش تجربة أكثر مع أوريدو.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار، اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: لنفسي.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن. أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو، بداية رائعة لموسم جديد. نراكم في بلاس فاندوم.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي، حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة حبايب FM على ترددها 93.7. وقتاً ممتعاً نتمناه لكم.

0: فريش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيو بيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالابينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتبطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
2: جونيورز، الحب الجديد.
3: أجواء تنبض بالحياة، وصلت تنزيلات الربيع، استمتع بعروض حصرية وخصومات مميزة وأكثر في بلاس فاندوم من 23 أبريل حتى 10 مايو. بداية رائعة لموسم جديد، نراكم في بلاس فاندوم.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل، حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء.
6: ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
7: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
8: لا تفكر ولا تحتار، حبايب FM هي الاختيار. أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.

0: 93.7 FM.
1: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: تجربة تسوق في كارفور قطر. طور منزلك مع تلفزيون سامسونج 55 بوصة بسعر 1199 ريال، مقلاة هوائية كليكون ب 89 ريال فقط وأكثر بكثير. تفضلوا بزيارة فروع كارفور سيتي سنتر، فيلاجيو، لاند مارك وقطر مول. تسوق في أي وقت عبر تطبيق كارفور قطر.
1: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
3: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
4: انت على الموجة الصح.
5: حبايب اف ام،
6: حبايب اف ام 93.7 اف ام،
5: إذاعة قطرية بنكهة عربية.
7: You are listening to 93.7 FM radio in Qatar. 93.7, stay tuned. 1, 2, 3.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هش غني ولا يقاوم، كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
3: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
4: جونيورز، الحب الجديد.
5: لا تفكر ولا تحتار، حبايب أف أم هي الاختيار، أجمل المنوعات وجديد الأغنيات فقط على 93.7.

0: حضنا.
1: لا تفكر ولا تحتار.
2: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
3: The 93.7 FM radio station in Qatar. Great talk shows.

0: هش غني ولا يقاوم. كرواسون سناكس الجديد من كيوبيك، مخبوز بإتقان بطبقات ذهبية خفيفة ومحشو بالشوكولاتة الفاخرة. سناكس، أي لحظة خليها سناكس.
1: أفضل تجربة تسوق في كارفور قطر، احصل على نقاط ماي كلوب على منتجات مختارة واربح المزيد من النقاط، كل 10 نقاط تساوي 1 ريال. ماي كلوب، برنامج الولاء الأفضل. حمل تطبيق كارفور قطر الآن.
2: الصيف بدأ في جونيورز قبل وقته، اطلب الحين ناشفل هالبينو برجر الجديد اللي يخليك تحس بحر الصيف وتمطر عرق. ها، قد التحدي؟ ما في حد قدر عليه الحين، اطلب الآن من جونيورز.
3: جونيورز، الحب الجديد.
4: مجلس حبايب، نغمة وقرايب، صوت أصيل في القلب دايم.
5: الصوت الجميل والطرب الأصيل فقط على 93.7.
6: اسمعوا جلسات الفنان الكبير علي عبد الستار والأصوات الطربية القطرية على حبايب أف أم.
7: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: are listening to 93.7 FM Radio in Qatar.
1: على مودك لأنه الهوى هواك.

لا تفكر ولا تحتار، حبايب اف ام هي الاختيار. اجمل المنوعات وجديد الاغنيات فقط على 93.7.

0: لا تفكر ولا تحتار.
1: حبايب اف ام 93.7 اف ام.
2: The 93.7 FM radio station in Qatar.